دابا كالي سم الكلام بالبلان بان بركان والدم محبر شدوا في يديك المايك وبهم صيرك خايج غبر هرب ولا عبر لندرقراند الغشيم كاين الضعيف عبيد فيه يتهبل وكما قال وورستار لندرقراند ماشي لا

الواجب ده عليا. الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. الحشيشة اللي بيجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستبح انا وانت